الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الفائضة آتي سيدنا محمد عليه الرسول والفضيلة الشكر والدرجة العليا رفعه وأرحمه الذي وعدته إنك لم

قيل رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أغضبت لصاحب الجمعة أنصت، والإمام يخطب فقد لغت. أنصتوا واسمعوا واتعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واتعوا.

صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام والمسلمين.

0: الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرهاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر، أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا في بنفسه وثنى بملائك قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين من الأشهاد الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل عدا منهم في عنقنا ظلاما، ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة.
1: آمين.
0: ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة. ونجنا بحبه من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، وعن كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من حقق واتقاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين لدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في دين الله في كل مكان. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون، فاسألوا الله يعطيكم ولذكر الله اعز واجل واكبر.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

سووا صفوفكم طائفة تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. أصلي المرحلة المعظمة عليه المجتمع. الله

والأرض وكان الله عليما حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.